0: انا ممكن اجي لتمكوين او ون دي اي دي.
1: God.
0: F Frank 172 1827 female left of Montero Bay.